شوف اللي كذا متى إذا ما تسألي إذا ما تدرس الصبح شوف لك السماء النور شو ما فيها كنا بنقول رأسي نسمع شو الموريتانيا ويجي العام بشر جايزين أنا غادي أعطيه واحد

شغلة اللي لما تيجي لما تسألي تيجي لما تدرس الصبح شغلة السماء النوج ما غير كنا بنقول راشين اسمه شو الموريتانيا ويجي معهم بشر جايزين رغدي عتر واحد

شوف لك اللي كيدير مرسيدس هذه كيدير مرسيدس الصبح، شوف داك السيمون اللي مول الشمال ديال الكهرباء ونقول راه شي ناس مشيو لموريتانيا ويجي معاهم باش اللي كيزيد، راه غادي يعطيو واحد